ولدنا زدم نفسنا وأزلم ريس على نزاقه أجيل عندي زحلي دي تأمن مدري بدأ

سمعتنا كاب زقلنا تحقق نيا مفتحي قداماوي ايكونن زبل رئيس عنقص بصحف زينا سلف ديموكراسيس بيرترا ننببلكم ابزوانزي بوليتيكاوي زي مرغغا زي رايلوم زت امامن هدوء كبابي الله مبال يصقم بقليلو زرعه صقمات طراي زي كونه بعضي واحد قنيا وقعتن سباو قلولاواتن زحمسو زلو كورنعات عالمنا ونوحودات ايكونون اقرنا تركبولو مبراق افريقان كباب قيح بحرن كعا بزلع على وطرنا يوقع سقعتين حمسو خبزلو كورنعات حادا خوينولو وقع هدهد سوداناويان امونغو ايتيوبيان سودانين زلو متفنان ኤርትራን ኢትዮጵያን በጽህኖ ዘለው አወጥሪ ኮሙን ዘቤታው ጋት ኢትዮጵያን ኸመይነት አተሃላልዋ ሀገርናን ጎረባብታን ገለጽቲዮም አብዚው ጋት በዘይካተን ቅድሚት ዝተሰለፋ በድህሪት ኮይነን ቀጽሉዳ ዝብላው መሳወርቲ ቡዛሃት ሙኻነን ከአ ነቲ ስጋት ይዕርጎሎ ህዝቢ ዘን ቡግ ዝሕመሳ ዘለዋ ሃገራት ክርህወሉን ጸጎሙን ኣብ ዝገደደ ከይዓርግን ሰማይ ደጊፉ ይሓድር ከም ዘሎ ርኡ እዩ ሻቕሎ ጥራይ ዘይኮነ ድሮ ብግብሪ ዝኸፍሎ ዘሎ ናይ ህይወትን ንብረትን ዋጋ ቀልጢፉ ይዛይድ ኣሎ እቲ መዋፅኦ ካብቶም ውግ ኣጒዶም መንእስያት ዘዋድኡ ዘለዉ ወገናቱ ከምዘይመጽእ ተስፋ ዝቖረጸ ህዝቢ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ኢዶም ሓዊሶም ሰላም ከምጽእሉ ክጽውዕን ክምሕፀንን ይስማዕ እዩ በዚ መሰረት ኣብዚ እዋን እዚ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ሕብረት ኣፍሪቃ ሕብረት ኤውሮጳ ተሰማዕቲ ዝበሃላ ሓያላት ሃገራት ወዘተ እንታይ በላ እናበለ ክጸናጸን ዝውዕል ደላይ ሰላም ብዙሕ እዩ

إلوم نيروم نمبال زوات نمبر كسالي مفتحين موحاسات نعو أب قبر زوعل وانازل لوم كم زيكونو أب بزحات تمكروتات سماعي كسؤنو زت رأيون زر إزر لونيو منالباتون قل هاقرات كابزوم وقنات بقلع زبلوو سلاماوي مسيلو بصور قنا وقئن هوكتن زي الساور كخون يخل مخنياتو كل تزبلوون زقبروون ناتاتوم حساب قدميت زي سرع سلزغوني بنايوز اي وقنات زوهاب سمعتا كاب لبزنك الكخون انكلون زيرو زيرو خلاقو مخانو سلزي ترفو نتي خابوش تاوي قربنات هزبزنك المفتح كتك زباتيو سلازي اتوساني مسرتاون كتسالن مفتحي كابتي اتوم كاوغز انقلوهو كتنياتات زعندرلو زلو هزوي زنك التراييو هزوي نزق بكعكا نتي حلافنتو زمت اندمس انعقمن كونني قبو نزي نمت اقباركا توديبون حدنتو دلدلون ناي حبار دمسو زسمعلو عقمخت الري متكاتا خمزي بلو ترديو ناي من قصغاس حلاف النت كوسدي قبو نفسي تأمان النت زي بلوم بحساب مزف الليوم أكال زلوم السحاب زي محادرون مستيم انتاق عينا نواقع زلنا زبلو وهزبي زي تعارقون مسلو زي اخبرلون وقنات زبالو انتبالو حق انيا سلام كرقا قصو اي كولون يوم كاب حلاف النت نمهدام وق كفيتوم أنفت نمغيار تنكل زمهزو أب وق زدت تصمدو أكالات نمت إراق بناي دقة حيلة تازمت تصعنو منالبات مبقسن قزياو معقسن مبر زدت أمامن كخوون كم زيك إل تموكرو بتداقاقا مزرقا قصوي كنكاتاتولو أبس نحنا مسرح قد أمريكان كالوت حيلة تاتن أب زمدنان تمليسكان او وقع مئتاون هكدف بلسقنان هو حاتن كابزف اللي خازر ايكونن زخونا حيال اكل ربحو امو وقع نايتوم اكلات انتخوينو متعرق اي صانيحو ميلا قيرو تنك وقع مخانوون او قمت زي قطو يكونن بناي قدام حيلتات تسعنون بر بنايتهم فرمتي سبق دايك الروبنات زي تبس حسم مع سلام تمليسو خمز فرس أبو زحطا قط عميتات زد ترائيان زر ازرلونيو سم مع سلام الجرس إرتران إتيوبيان زد توسنة رحكتو قوان تتوقع زي بسنك قوغوي حساب نايتهم فرمتي كتس آل سلامن كسانتن أيو حسن أبتبتوس عنو أمريكاز مس أمخانو زنقرلو كاب سيشالسن جبوتن جميرو بمستيرن بقهدن تقعيزو عبدو أفريقان مودة تعمل كأزحازي سممع بريتوريا تنبير اللوزنبرة تسفا هاوغيقو نوح كيسو قوما عدميقو محصارو دما كالي أبنتيو سممع بريتوريا بحك انياوش تاو قروب الناس التدرعن زدت دقفن تزنبر لومي إرترا إثيوبيان تقرأين أما كنا زينا عالم ألتاوي أرست زينا موق أي مخونان أب كبابينا زواقو زلو حيلتات زكايدو زلو من كسغاس ناتاتوم ناي لعلنا ودد رمبر نتغمنا يتنهلو النخان بهرا وربحاخان أف دقى بحرخانيو النابولو زيت برو هزبي كم زي كونه وحس مدرخ انت زركب بعلو خمز نغرام ردوي انتقنا تي ناي مسمع عدل زلو دمسي ناي توما بريخ بوتا حلاف النت كوينوم كم انكو مفتحي وق زي سبكو انت زي كوينو ناي تي سلام حبير كام انبارن متحبارن زنافق هزبي دمسي اي كونن بوق زيت اتفي ام زعنو أعنيوم مخان مس أبايوم تمليسوم زسمعوو سنناي ناي سلام دمسن نمسقا غري نابكال اوكتن بر نحط

0: تطاوز يكون متحقق غازيو زربحنا نسعى كسلف ديمقراسي حزبيتنا بس كلنا هاجرات عاب حد حد ربحاتات مكبارن تقالكا زي متطاون علم لخوو علات مخبارن سسر تزم دناتات مفتار عاب بوليتكا مدر ايو سلف ديمقراسي حزبيتنا تابتي ناهقراو زندنا زملكات مداي ستوسته مسرطاو على مقال حزبيتنا مسر سي وستانيخا من رقاس كوينو عاب تزرزر دما سلام لمعات ديمقراسي كسانة حبيركا منبارن عبزت أمامن بايتا موحاس نيرو زلومي اون زيكياري نزين معوات مصر ايتنا زمساسل التحساسبا زلومن عبوشتاو قدانا ايدوم زيتون نحناون عب قدام تاركا زين اتو اكالات متحقازن متحبارن كلونا زي سجاري بانسارو علامان ايتي انسارو تغاليسنا نازنات زوحاسنا مقزاتا وحايلي وننتي مسلنا زي كوني تمسوات تيغيرو كده كان نايو نيرو نازي علامو نخا عود كها سحيالي ناي مقزاتاو حلمو تربحتن تخلاغلتن اقلات تمحزي دهري مرير مر براب كها حق انيا ناي مسل حطو كسعر ناي قدن سلزخوني ازبي اثرا اتي استحطو اقا تخفيلو بقبرو كوني بحقي للاوناتو عرقا بيج ازبي اثرا عبدوستان قارسي مستسامده كمتي شران ابري زي محاز انت حسكا قنا زي مستاد زبهال والاقوى لتكونتات سنكور انت نبري كمه اي بلد وطوم امرقاس مصر سوستاني هزبي اثرا ربحهم زقود الاكلات اب لعلي اقوى كل عينات قفعي انتفصمو لتي ناس اخوص زحرين هزبي نخدمي تنبر ندهريت اي تمتا سالة كنتول سنة اخاء نتلومي اسياس افوركن قجلون ندهريت كمرسوو زمت قالو علو زلو قنا زيكون اللوم ناس النتن لولاو النتن سنع بايتا اتحزو اللوم حدر سواعتي اليمو نزي كبري زنقنقي ويل او زبل ارتراو نحن حبون كا كم قدمو ببغر نحو يدمز اللوم زبي ارترا نزعواتزي كمزقبن كلو ابت مسرح قلن قابرحو قلن دماغ ابقربا استفال لي ملكعات حزوم خفافو الوز هكونو فتنتات أقات إمامو إيو نايلومي أكايدا قجل هكدفون مقصالتا نايتوم بمكفال هزبي أثرا تعنقلو زنبهاقون نمعواتو دقا دقا زمعدونو قنات إيو انتوخنا هزبي أثرا حيمونتاوي بهراون كبابياون بزحنوتو نفاسكي وقعي سال لازم كت بطور ناي كدم كوني زمحدستي منبهاقتي كعواتو مالت زبتي يتي أسلاماي كستاناي ودوق الله دقا نويدت سلاحي اي تحب بواقا زبل ارتوى مزمركا نخلو افراسي نصابو اتات تحسو اياو كوي نقصل ايو نزبنا نزنبرلو حدري تليمو مسوات جاقانو قريحو نمحس انتان سمعتان هزبنا سمام ازنهيبو ازيو سبب جلة ربحان تلمتن جاكوينو زبدلنا زلو هكدف ايو نزبو جلة كوانا يلو هزبي من بدالن بواقا جاقانو استمز قبل الاونات متلامن استعاد كسل زغنه بوهود كارس ترا ايو زسعد مغنياتو ترديو حاسبولن غزين كنتاتن اسنعم استلامه ارديكا ناب نور كتملس محلان ابزي سمع عكا دبري مهلال سل زغنه مقدف بحاتي لونو نمرغغاس كله قدسن رخصن منجدي قامت كام دحري كمزيبل اسنعنا كرحزو زغبا انا غنزابه ايو زبي أفراغنا نززي كردسن وابا زخفولن تمكرو ناي تاريخ موكسن كي دقم ملبا من امبر لومن غدمي تامسيو زعيولن سبا سبولن ايكونا وجل له اقدف كمتي عساكا ماي وساك نبر زي كئل وكاتن اقرقرن ابزي بلو هدو هواهو نبر كم زي كئل بتمكرو ارئيناي زي نسلم بان زبهات زي كونا بقبر استرائين زرعي زلون ايو اتي ببقزيو مابقونسي زي بسح مخنياتات مسحتر بحفشا بس كلن قروابتنا حقرات فلايكا انصار اتيوبيا زخفتو نلو النقن للاونات ارتران املكت حطو زقتوه سعرت زحفصلو وقاعد زيكا تعبيتو نسربحا هزبي زمدنا زنبرو ايكون ازو قجلة عبت مجمري اقزي نستي نيوتيوبيا زمرح زنبري هيودك بحفشا نس ازباو وين حرن التقراي دما فلاي كتر فقري كم زنبرو كل زفلطي انتقونا نتي كم حاو تفقر كم قرقها حساسب زبل نايمك كآلن حبيركا مربحن زمدنا سلا زي وقعه أو وقعاتيو بسعبين زي وقعاتكا سفح كفال هزبنا قداي كوينو إزي نيأتراز قزئ زلو قجلة كير الداز ترده تعبي ثانيا مخانو كمردو نوصده كومو سلا زخوانقا لموين نيأتراوي أجندا بزي تكبر كالات ندابسي دقا دقا معداو هاي قدفا تي نهزبي أترا وقل باب محلاو لقلاو النت قاود النت نمهدام زكايدو شحتان لوموين هاي قارت كدم حجي نسرمها هزبي أترا زمدنا زي نبرو وقعات كفيتو يووت بزحاب الكلابت انكلو هزبي أترا كم استقره كلنا نسامع اللو اي هزي متالي لقل جلة لوموين عب سلطان المقتصال كالي وحل الناس لي زي بلو كابت هزبي أترا أقدمو زفلتو عن تاري تقبرو هاي وسن هزبي أترا قنا زحالفوتو مكرو مزينو أنا يلو كلون كبل يقبو كومون تزي قيرو قنا تقيدا أبت هزبوين كم زلو كمان يقبو إساس أبزها بقال محتد قد إيتيوبيا أداونات أميرنا نعزوبة زي كوني ناتنا إلنا إيدنا كنقطوينا كبل سمعنا يلنا هزي زي وحلولن زي حلفنا طون أبهلا نبزحات أزاريبي نعنا نئرتراين كا كم زرار حليفو كشاقلنا بسمونا كنحاسبولن ناقدن إيو أزيون وصنات كارناي سلئن كرحنتن تخيلا قوسو زي كهالون كينو أفن شوم زي حاسبون إرتراويان نتي أبهالا كامناي جيقن النت ممزيني وسيدوم أيبالنا كومندو سبعين أي لبوخي قبري زيدك كسايكونن كبلو يسمعيهم إزي كنسمع عنك لنا نايتي ديكتاتور ناي أتحساس با فيروسون ناي ممكات حلف النت كمزلنا كنرداء قدن إيو كابزا حليفو إرتراويان إيد متقطعو زي كوني متحق غازيو زربحنا
1: زخبركم سمعتنا نالوم مدبنا أبزي تازيمنا لنا زمتسا حموس بخالي مدب كساب نرغب دحنك النيو النابلنا بزات سعب مزيكان سنابتكم سنناي كناي